عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون

متعرضين كي برنامج شيء كي مسج دي اودر تشملهم مسج دي براو موبايل شو ريد مسج تلوشي ورتا اقول كي ار اي كي ار اي كي نبات سبيس بس انا بدي اخبل نوم اخبل لكن مش تبر سين كي 50 تري اسي بن شكل ها تو سال مسج رورا تشي نو نيخ فنيغو دي برنامج سا جوري دي نو رسراوا تا سونخ رسراوا سيد الرحمن ودي شيد الله وزير فاوشدو.

استاذ وفاء اخبارك ايه كده سوال جاوب ده بعد الله اوكي مننا شكريا بهذا مننا اوكي بس سوال جاوب ده ايه چمگادر داي ازا نورا اچھا زنا ريا بكي فرميش نكا اچھا ز بكي نورا فرميش نكا ا سينا تي ركه سملا وزير ثاني دير شو تمنا سملا وزير ثاني سوال جاوب ده غلط هاي او فرميش ته كيم چلا ده كنا ان شاء الله بالبرنامج شو شامل كي ما خبر جدا سايدو